نشوف اللي تيمسيسه اللي تيمسيسه في السوق، نشوف داك السمك المولد شنو ديال كرافون ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا.

نشوف اللي تلامسات الصبح، نشوف داك السمك المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى تدوز السوق. شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكرافون، ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تدرس الصبح شوف بس ما تموت ما غير كنا نقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

شفتك السيمانه الماضيه في كندا، كنت راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد